تبارك ربنا وانت عليك يا ذا الجلال والاكرام الهي ربي الله سبحان الله صلى الله عليه وسلم.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.